0: твоето незабравимо лято с радио Ултра.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف